شفتك السمع من مول جيمال ديال الكرافان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد